الحمد للدائم الفضل على البرية وباسط اليدين بالعطية والصلاة والسلام على الرفرف العظمة الصبوحية وحجب الكمالات المتلسمة القدسية المنبعث من شمس صفاتها نور العوالم الملكية ومن بدر صور جمالها آيات الهداية الربانية برزخ الهوية ورمز الألوهية برزخ الهوية ورمز الألوهية وعلى آله وصحبه خير البرية أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا وقال نبينا صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد يا أيها الإخوة يا أيها المحسنون أحسنوا إلى الوالدين أحسنوا إلى الآباء والأمهات فإنه سبيل النجاة

البركات فإنه سبيل نيل السعادات ولا يمكن ذلك إلا بتوفيق خالق الكائنات وبتوصل افتخار الموجودات ومختار الموجودات. اللهم أسبغ هاتل صلواتك على عين الحق الكامل في مظهر الخلق. اللهم صل وسلم على برزخ الهوية ورمز الألوهية الظاهر به عنه في مقام كان الله ولا شيء معه، والباطن في مقام تجلي الحقائق الأسمائية في مقام وهو على ما عليه كان. اللهم صل وسلم على ألف البداية المشيرة إلى وحدة الكسرة واستقامة القيومية المتنبعة في مظاهر الجمال المدهش والجلال المحير المتجلي عن حقائق القدس. اللهم صل وسلم على من عجز الكل عن إدراك ظل صورته المحمدية، وأذقنا حلاوة الفناء في مبادي معاني أنواره الربانية حتى نثبت في دائرة أتباعه وننتظم في إقدماعيته انتزاماً يشهدنا جماله في كل منقول وكماله في كل معقول، حتى لا نشهد إلا هو دالاً بك عليك قائماً لك بين يديك، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بردع وسلامه على أهلنا في غزة، اللهم أصلح من كان في صلاحه صلاح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأهلك من كان في هلاكه صلاح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب ديارهم. يا أرحم الراحمين، يا مجيب السائلين، يا مجيب دعوات المضطرين. اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده. اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده. اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم عملا بالكتاب. يا أرحم الراحمين، يا مجيب السائلين.

الحمد لك يا صاحب الفرضانية، وصل وسلم على حبيبك عين الحقيقة المحمدية المتجلية عن كمال الذات في جمالات واحديتك وتسليمات المعاني الأكملية على مظهر الحقائق الإحسانية ومصدر الصور الإلهية وزيت الزجاجة المثالية النورانية المنزهة في حيطتها عن الشرقية والغربية. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم ربنا وسعديك، لبيك لبيك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أوصل صلة الصلاة على قبضة أنوارك الذاتية ومجلى أسرارك الكنزية وسر تجلي العوالم الصفاتية ومصدر حقائق المظاهر الأسمائية الجامع بين أولية الحقية في مقام الأحدية وبين الآخرية في مقام الواحدية وبينهما في مقام الوحدانية. اللهم ربنا تقبل منا

0: إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أفد من مجال ذاتك القدسية بحار الصلاة الكمالية على عين الحقيقة المحمدية المتجلية عن كمال الذات في جمالات الواحد في جمالات واحديتك وتسليمات المعاني الأكملية على مظهر الحقائق الإحسانية ومصدر الصور الإلهية وزيت الزجاجة المثالية النورانية المنزهة في حيطتها عن الشرقية والغربية. اللهم صل منك صلاة لا يعلم قدرها إلا أنت على نور كنز العماء الأزلي ولون التجلي الأولي، من لا يعلم قدره الحقي يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الله المبين رحمة الله للعالمين، الناذر بكلا مبدعاتك والهادي بتوفيقك إلى جناتك، نزيرك المنذر، بشيرك المبشر، سراجك المنير، أفلح المفلحين وأصلح المصلحين، وافتخار الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، خصوصاً على سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي أئمة المهتدين، وعلى الحسنين رضي الله عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عمه الشريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس، وعلى الستة الباقية من العشرة البشر وسائر الصحابة والتابعين وتابعهم من أئمة الدين. اللهم إني أسألك خير ما آتي وخير ما أعمل وخير ما أفعل وخير ما ظهر وخير ما بطن والدرجات العلى في الجنة يا رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده.
1: Radio Mauritius
2: 819 kilohertz par ye hai
1: Radio Mauritius
2: Radio Mauritius